0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت.
1: نعم.
0: وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار عطلت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت. وإذا النفوس زوجت. وإذا الموءودة سئلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت.

أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك

وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة

وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك يا إلهنا لذة النظر إلى وجهك الكريم.

نحب بحبك من أحببت ونبغض ببغضك من أبغضت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعوة مستجابة ورزقا

وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما

المحارم وخربت الديار وعاث الظالمون في الأرض فسادا وقتلت الأنفس ظلما وعدوانا وظن إخواننا المستضعفون أن لا ملجأ لهم منك إلا إليك وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وتوالت عليهم النكبات اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لأمة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك

أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة.